Oga varikama adul varika. Abu Ubaida radiyallahu anhu ge amurfula islami lashkar ge officeru na sifang ge zwano christianun ge sarahad de wadagin jizya tax ge faasa ambura debban fettumun christianun haram ve aasho khwi emi hun asaraiku muslimun na dimaya balanti be antarisefa muslimun eba mi hun na baki vegen daati eba mi hun karuna ala arui christianun ge bay mi hun na be ikhtiyaru ga bone bunu e haqqai insaf ge ahul varine ماين الله تيباميهم أبهان أمبرا فونو باشي أهر منا إدينوغي كريستيانو بس فهاركا بس تيغوتكا كانتاكي نكوري أدي كين هيجي إميهم فراغن داني أهر من لوت والاكي نه دواس كوليك فهم مسلم فتحايا نسرو هو داگين إسر حدو تاكا إمبري ديومون إتان تانج أهول ورين مسلمنا استقبال كوري وفلون إتل بڑي جها لاوكيامو زمي مسلم أمبرا ردو كوري فاساتا جنس أبو عبادة رالي الله عنهوغي فاتلا فلوغي دوشان وصالي مسلمونغي ديلا تيكمغي بلاغنون ألوم فندبون إدي أمان

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: ديفا هي اف ام نوديها اكم ميجا هرتز.
2: ديفا هينك اوفيت دون تريكان كوريرو ماتكا ديفا هينن ليب فوين ام مي بودو ان نيو ماتكي ديفا هيبي ديفا هيبي ماكي راجيكي اكتسود اتورا ترغي كورومغا بينون هيفينه مهمو وسيلته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

مينو دي كي ميك هرتز دي بي اف ام دين ميغن استني ما سلطان محمد تاكور فان الله عزم كي كوري بي ميدو كي هوكرو نما دو كي هادو واغوتو

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين إمها روتي ثنايا حمد لبوريغم وني غدكيرت وانت أمان الله ألمين إكلاقيا حمد كرن ألمين فاف فسو مشا كنكمغا إحيترك ما وايجن يدي دن وني إكلاق حضرت أدي ألمين وكير كرني بس إكلاقيا ہمکشوروں مین اللہ منوی حق ویگن علکم ویوے اہن الہ کنوا کمان علو حکیوان ادی محمد گفانی اکلاں گی علا کمشا رسولا کمان علو حکیوان علم انگی ویلس کلاک اکلے گفانو گی اتر آلون نشا متر صحابین صلواتا سلاما برکا اللہ واندیو القيامه الداندين ابيكرن تباويها بايكو مي صلواتا سلاما بركاتوغا شامل قربان ديب امين مسلم اخنيب مان الله التقوى برمما اهورنغي امل نفس شاي تي ام تكون نصيحه تري وصيه قران مان الله وحي قربا فوا بس قلك ما ناغاوي ادي هم كشورن الله وديكم وني تقوى برنا اكوغا كنتي بامي هندن ناش مسلم اخنيب مان الله کی حضرت گا ام لب ودیکم بڑو بگم وا مستر تک کی حرمت تے بگم وا مستر تا ای رجب مہائی ذوالقعدہ مہائی ذوالحجہ مہائی ادی محرم مس اے گتے رین بس ام لب ودیکم بڑو بگم وا مستر کی حج مس حج مہو گے فرت مدیہ دو ہا کی مہو گے ام ما دوست دنیا ان ایم ما دوست کی حج مو گے فرتم دیہ دوس میکم بیان کروا ما اللہ وحی کروا فاوے والفجر وليال عشر مانا فتس گندبم ادی دیہ رے گندبم عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما ودال وفانی می ایت گا وا دیہ رے گے مراد کی حج مو گے فرتم دیہ رے می دیہ دوہ ما کن بیان کروا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروا فاوے ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ مانی اللہ کی حضرت گا ذی الحجہ مہو گے فرتم دیہ دوہ ورے ما کن بڑو گم وا اہن ایوس دوست کے نوے مسلم اخنے حرمیں گے کرو می حیات گا ہیو کم گے ما موسن تا گن گنا درمیائی ثواب لبینے گتا تقرار کروے گتے گا مین اللہ لوافع ومی اکلانگ اوگا ونتکما رحمے ونتکما گے بڑو کنگا مواکمے برکات رمضان مہو گے حدان تفیلان دنیس احرمنا کریمت ممی اننی دنیا اننانے ام مائی دوست حیو عمل کرم مین اللہ ام لوب وڈگن نوا دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو وافعوے ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء مانے میدیہ دوہا بورے اللہ کی حضرت گا صالح عمل کرما لبوتی کم بڑوے گم با دوستا کے نوے اصحاب بے کلون دن نوی اللہ کی رسول آئے اللہ کی موقع جہاد کرما بورے بس بڑت توے یہ تو ریکل اگفان حدیث کرو بھی مین اللہ کی موقع جہاد کرما بورے بس میں جہاد کرما ٹکا اینا کے نفس آئی

0: اقيموا صفوفكم واعتدلوا صفتا سيدا كربا دبيت فلون دمتو اسجا نونا نهن غاغات كو تيبا غن صفتا ترتيب كربا مسكتم بيرو غا هدي فوا صفتا بس مسكت كو صفتا كا ادو وا غوتا قبل وا غوتا صفتا هدو ما دنوان ادي امام ابوري كوري غا بس صفه نو هدي غوتا صفتا هدو ما دنوان
1: الله أكبر

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ਮਸ਼ਿਨ ਥਿਬੈ ਮੀਹੁਮ ਹਿਦ ਵਿਰਸ ਖਲਾਂਗੇ ਦਿਨ ਥਿਬੈ ਮੀਹੁਮ ਮਰੂਮ ਅਜਲ ਖੰਡ ਅਲੂਵਾ ਨਿਯਾ ਖੁਰਬਿ ਅਜਿ ਥਿਬੈ ਮੀਹੁਮ ਅਲੁਨ ਦਿਰਵੁਮ ਇਖਲਾਂਗ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾ ਖੰਡ ਅਲੂਵਾ ਫਾਵਾ ਅਜਲ ਵੇ ਦਿਨ ਏਫਹਿਸ ਥਿਬੈ ਮੀਹੁਮ ਸ਼ੱਕ ਕੁਰਮ ਵੇ
1: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون
0: اكلانغي اودتكاي بيمغا اڑوكنكورون حق وگينوا الله تيباميهن سركورا كانتكاي تيباميهن فالكورا كانتا اكلانغي دينوڈگمتے ادي تيباميهن هودا گنن كانتا ekalaange denodigen vete

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم